حسد أبمار رطل بيتينا إسلامي ولده من عن خماري حسد أبمار رطل بيتينا دون سكت أحروني قلبك خلارو غراند أوبرا ياشوت ودود خطينا دود سكت أحروني قلبك خلارو Grand Opera Yaşlı